أرفعوا الدرجة العالية الرفيعة وابعد سلمان من محمود الذي وعده.